هيشي اللي يسكري عديمو هيا هيا هيا ونو تير فيشي يا جاي على سحن الطيب